ده من عندنا. ايش رجع الموسيقى زلمه، خليني اغني رجع البيت. نزل الافكت، خلينا نحكي زي العالم. اسمع، ايش معي؟ ليش لا؟ ليش؟ ايش يعني؟ عشاني عربي؟ عشاني ناصح؟ ليش؟ طيب نقابلكم، هات غنيتي.